لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة، ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط مع شهادة خبرة مصدقة، امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه ملعقة، كأنني محطة انتظار يزورها الجميع لكن لا أحد بها.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامات تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

0: عليك بغاره.
1: كله عادي اللي انتي شمس طلع، كله حلو اللي انتي بس روعة، شكلي وقعتي فيكي اوبس اوعى.

0: نوتا أريبيا دوت كوم ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: ليل
1: بنوتة عربية أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
0: صف قلبي بلا وعي بلا وعي مجنون من دوني
1: وهي
0: تابا سيال بروبلم سيفيدي غادي نعيش ولافي الو الو لزافي
1: وكمان هي
2: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
3: نوتا اريبيا.com تستحق السماع

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

وضحكت حكي العالم.

نوتة، نوتة عربية.

0: شبح السلم
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
3: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت.

ورختك وين ما كنت.

0: السادسة تماما في استديوهات مونتي كارلو الدولية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، أعدها ويقدمها آدم ديابيرا. صباح الخير.
1: صباح الخير تطبع صباحكم مستمعينا الكرام. في عناوين النشرة: تجدد الأعمال القتالية في الخليج وسط جمود المفاوضات الأمريكية الإيرانية. واشنطن تعلن اعتراض هجمات إيرانية على البحرين والكويت وعن شنها لضربات على جزيرة قشم، والحرس الثوري يقول إنه ضرب منشآت عسكرية أمريكية. استمرار المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان تزامنا مع انعقاد جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين حكومتي البلدين في واشنطن. إلى التفاصيل.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا. رغم تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استمرار المحادثات مع إيران، تجددت الأعمال القتالية في منطقة الخليج ذا الصباح مع إعلان الجيش الأمريكي عن إحباطه لهجمات صاروخية إيرانية على البحرين والكويت وعلى أهداف إقليمية أخرى، هذا إضافة إلى شنه لضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية. من واشنطن علي برادة.
3: وسط إصرار الرئيس دونالد ترامب على استمرار المفاوضات واقتراب التوقيع على اتفاق مبادئ بين الولايات المتحدة وإيران، تفجرت الأعمال العدائية مجددا في الخليج. الجيش الأمريكي أعلن إحباط هجمات صاروخية إيرانية. أفاد أن صاروخين أطلقا على الكويت سقطا قبل وصولهما إلى الهدف أو تحطما أثناء الطيران، كما فشلت صواريخ باليستية كانت تستهدف أهدافا إقليمية، وجرى اعتراض 3 صواريخ كانت متجهة إلى البحرين. القيادة المركزية الأمريكية أكدت إسقاط مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفنا مدنية في المياه الإقليمية وتنفيذ غارات على جزيرة قشم قرب مضيق هرمز ردا على محاولات الهجوم الإيرانية. علي برد، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
1: من جانبه الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه ضرب مقر الأسطول الخامس تابع للبحرية الأمريكية في البحرين وقاعدة جوية منفصلة في المنطقة، وذلك ردا على الضربة التي استهدفت قشم، وهو ما نفاه الجيش الأمريكي. هذه التطورات في الخليج تأتي في وقت استمر فيه التصعيد في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، وذلك غداة تهديد الحرس الثوري الإيراني بفتح جبهات جديدة ما لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية هناك. فقد واصلت إسرائيل في الساعات القليلة الماضية ضرباتها على جنوب لبنان، ما أدى بحسب السلطات الصحية في لبنان إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 48 آخرين. في المقابل شن حزب الله هجمات على القوات الإسرائيلية المتواغلة في الجنوب اللبناني، وجاء ذلك بالتزامن مع انتهاء

0: مصادر تدعم واشنطن خطة لتدريب الجيش اللبناني وتعزيز قدراته الأمنية ليتمكن من نزع سلاح حزب الله، فيما توافق على استمرار الوجود الإسرائيلي داخل المنطقة الصفراء في جنوب لبنان. ميدانيا قتل ضابط إسرائيلي وأصيب جنود آخرون بانفجار مسيرات، بينما واصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق لبنانية مختلفة. وفي إسرائيل يتصاعد القلق من ضغوط أمريكية محتملة للانسحاب من المواقع المتقدمة شمال الليطاني والعودة إلى المنطقة الصفراء جنوب النهر، فيما حذرت المؤسسة العسكرية من استنزاف القوات ودعت إلى البدء بإنهاء جبهات الحرب عبر ترتيبات سياسية. وفي تطور أثار صدمة واسعة في إسرائيل، كشفت القناة 12 كواليس مكالمة وصفت بالعاصفة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. وبحسب التقرير اندلع الخلاف بعدما اعتقدت واشنطن أن نتنياهو خالف تفاهما سريا وأراد أن يحول التهديد النظري لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت إلى هجوم حقيقي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن حزب الله هو العقبة الوحيدة أمام السلام بين لبنان وإسرائيل على حد قوله. تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. إنها السادسة صباحا والدقيقة الخامسة بتوقيت باريس والسابعة والدقيقة الخامسة بتوقيت كييف. ارتفعت إلى ما لا يقل عن 23 قتيلا وحوالي 100 مصاب بجروح متفاوتة الخطورة حصيلة الضربات الروسية أمس على أوكرانيا بمئات المسيرات وعشرة الصواريخ. هذا وحذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من أن روسيا قد تنفذ هجوما جديدا واسعا بعد هجوم أمس، داعيا المواطنين إلى التعامل بجدية مع الإنذارات الجوية. كما أقر زيلينسكي بأن مستوى إمدادات الدفاع الجوي لبلاده لا يسمح بإسقاط جزء كبير من الصواريخ الروسية. من كييف، محمد الزاوي.
2: صعوبات كبيرة تواجهها أوكرانيا في اعتراض جزء كبير من الصواريخ الروسية، وذلك باعتراف الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وهو ما كشفه الهجوم الروسي الأخير على كييف. إصابات مباشرة وأضرار واسعة خلفها الهجوم بعد فشل منظومة الدفاع الجوي في إسقاط معظم الصواريخ الباليستية والفرد الصوتية. روسيا وفق تقارير منفصلة تستغل نقصا عالميا في صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومة باتريوت لتكثيف ضرباتها الصاروخية وتوسيع ممنهج لهذه الضربات ضد أوكرانيا. يركز الرئيس الأوكراني على مسألة المكونات الأجنبية في الأسلحة الروسية، مشيرا إلى أن مسيرات شاهد وصواريخ تسيركون وبقية أنواع الصواريخ الروسية لا يمكن إنتاجها من دون مكونات يتم جلبها من دول أخرى. روسيا وفق رؤى متعددة تراهن على معادلة استنزاف واضحة من خلال إطلاق صواريخ ومسيرات بوتيرة أعلى من قدرة الغرب على تعويض صواريخ الاعتراض. لذلك لم تعد أزمة باتريوت مسألة تقنية فقط، بل تحولت إلى نقطة ضعف استراتيجية على أوكرانيا وعلى منظومة الدفاع الجوي الغربية بأكملها. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: قال حاكم لينينغراد إن روسيا أسقطت 3 طائرات مسيرة فوق المنطقة الواقعة بشمال غرب موسكو وإنها تواصل صد الهجمات. كشفت الخارجية الروسية أن خبراء روسيين وأمريكيين أجروا محادثات الأسبوع الماضي لمناقشة نقاط الخلاف في العلاقات الثنائية، بحسب ما أوردت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن الوزارة. ستقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم إذا كانت ألمانيا ستحصل على مقعد في مجلس الأمن الدولي خلال العامين المقبلين، وهو تصويت قال وزير الخارجية الألماني عشيته إن بلاده تسعى لتكون محامي الدول الصغيرة على حد تعبيره. عن الأهداف التي تركز عليها ألمانيا من خلال عضوية مجلس الأمن الدولي حدثنا هذا الصباح من برلين منصف سليمي مراسل مونتي كارلو الدولية ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
3: ألمانيا تريد أن تكون صوتا أوروبيا إضافيا إلى جانب فرنسا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، ضمن مسعى لتكريس دور أوروبا كعنصر توازن في العلاقات الدولية التي تتجاذبها القوى الكبرى أمريكا والصين وروسيا. ألمانيا ترى أن حجم دعمها للأمم المتحدة ودورها المتوازن يسوغ لها مشروعية هذا الهدف، وبسبب صعوبة تحقيق ذلك تسعى الدبلوماسية الألمانية للتعويض ولو نسبيا عن ذلك بشغل العضوية غير الدائمة. وبالفعل شغلتها 6 مرات في السنوات الماضية ولم تفشل في أي مرة في نيل الثقة بعضويتها رغم التحدي الذي تواجهه هذه المرة، لكن في حقيقة

0: الأمر تعمل ألمانيا بشراكة مع دول وقوى صاعدة أخرى مثل الهند والبرازيل ودول إفريقية على إصلاح منظومة الأمم المتحدة وخصوصا نظام العضوية في مجلس الأمن الدولي في سبيل كسر احتكار القرارات الدولية الحاسمة من طرف الخمس دائمي العضوية، وبالتالي فتح المجال لإقامة نظام دولي أكثر توازنا تجسيدا لتعددية الأقطاب في المجتمع الدولي.
1: استمعتم إلى منصف سليمي مراسل مونتي كارلو الدولية في برلين. بالإضافة إلى ألمانيا تتقدم النمسا والبرتغال للمناقشة أو للمنافسة عفوا على المقعدين الشاغرين في المجموعة الإقليمية خلال العامين المقبلين. أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وآخرين تتراوح بين السجن مدى الحياة ولمدة 10 سنوات بتهم الإرهاب بحسب ما أفادت الحركة أي حركة النهضة وتقارير إعلامية في هذا البلد. عاد وزير الداخلية الجزائري إلى بلاده بعد أن قام بزيارة استمرت يومين إلى باريس والتقى بنظيره الفرنسي، وذلك في إطار انفراج العلاقات بين البلدين، وناقش الوزيران عددا من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك. عن أهمية هذه الزيارة وأثرها المحتمل على عدة ملفات حدثنا المحلل السياسي الجزائري محمد بن خروف.
2: العوامل الجيوسياسية التي تمر بفرنسا وتمر بإفريقيا تحتم على البلدين إعادة التنسيق بينهما. الملف الثاني وهو إعادة مهاجرين غير شرعيين، وهنا بدأت خطوات قبل سنتين، وهذا باعتراف جيرال دارمان نفسه الذي قال بأنه في وقته حينما كان وزير داخلية استطاع أن يعيد إلى الجزائر أكثر من 2500 مهاجر غير شرعي، وبالتالي أعتقد أنه هذا الملف سوف يستمر أكثر. وأدت الجزائر انفتاحا في ما يسمى ب ترخيص المرور، وبالتالي أعتقد أن الملف أيضا يلقى بعناية كبيرة في هذه الزيارة. والملفات الأخرى من الجانبين سواء في قطاع العدالة أو الشخصيات المطلوبة من طرف العدالة الجزائرية، وهذا وفق الاتفاقية الممضاة بين البلدين، الملف كريستوف غلازلي لإطلاق سراحه ربما في عيد 5 جويلية عيد الاستقلال، لكن أيضا هناك شخصيات أخرى جزائرية مطالبة من فرنسا لإعادتها الجزائر. كل هذا يمكن حلحلته في جو هادئ يعيد الثقة بين البلدين في المستقبل القريب.
1: استمعتم إلى المحلل السياسي الجزائري ورئيس رابطة الكفاءات الجزائرية في الخارج محمد بن خروف. قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الرواندي بول كاغامي أمس بتدشين نصب تذكاري جديد على ضفاف نهر السين هنا في باريس إحياء لذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا عام 1994، والتي أودت بحياة حوالي 1 مليون شخص. سيترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم مراسم تأبين وطنية في قصر ليزينفاليد بباريس لعالم الاجتماع والفيلسوف الراحل إدغار موران الذي توفي يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 104 عام، تاركا خلفه إرثا فكريا ثريا ومتنوعا أثر بشكل عميق في الفكر المعاصر. لميس زين الدين.
3: الرئاسة الفرنسية أكدت أن هذه المراسم الوطنية تكرم مسيرة فيلسوف وكاتب ومناضل وعالم اجتماع من عصرنا، مشيرة إلى أن إدغار موران المفكر الفريد متعدد التخصصات جسد لملايين الفرنسيين مثال المفكر الإنساني الملتزم بالسلام والحوار بين الشعوب، كما الدفاع عن القانون الدولي والمثل الأوروبية والقضايا البيئية. المراسم ستقام في تمام الساعة 11 صباحا في فندق ليزانفاليد الذي يعد مركزا رئيسيا لتكريم الشخصيات الوطنية. إدغار موران هو شخصية بارزة في الحياة الفكرية والإعلامية الفرنسية، وقد ألف نحو 40 كتابا ترجم معظمها إلى لغات عديدة، كما نشر عدة كتب في علم البيئة وهو موضوع كان شغوفا به. بصفته مؤرخا وفيلسوفا وعالما، رفض موران تجزئة المعرفة والحدود الفاصلة بين التخصصات، مفضلا رؤية ثقافية وعلمية متعددة التخصصات، وهو ما يعرف بالفكر المركب.
1: أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن البلاد شهدت الربيع الأكثر حرا على الإطلاق منذ بدء تسجيل القياس في عام 1900، وذلك بناء على مراجعتها المناخية التي تغطي الفترة من أذار مارس إلى أيار مايو. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، وكان فيها تجدد الأعمال القتالية في الخليج وسط جمود المفاوضات الأمريكية الإيرانية. استمرار المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان تزامنا مع انعقاد جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين حكومتي البلدين في واشنطن. كانت هذه النشرة الثالثة ضمن فترة صباح مونتي كارلو الدولية التي تستمر بفقراتها المتنوعة حتى 8 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. على رأس الساعة المقبلة نشرة إخبارية مفصلة. إلى ذلك الحين نواصل معكم الفقرات الأخرى. إنها الآن 6:14 بتوقيت باريس ومنتصف الليل تحديدا بتوقيت واشنطن. فابقوا معنا مشكورين.
4: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
5: نبدأ من باريس.
1: يلا ابدأي من باريس. ثم طلعينا على طقس
5: انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 19 درجة. لندن مطر مع رياح قوية السرعة. انخفاض في درجات الحرارة تصل أيضا إلى 19 درجة بعد الظهر. بروكسل مطر الحرارة 19. برلين مطر الحرارة تصل اليوم إلى 20 درجة. روما مطر في الصباح مشمس بعد الظهر الحرارة 27 درجة. مدريد مشمس بالإجمال حرارة 31. أتينا مشمس بالإجمال حرارة تصل اليوم إلى 30 درجة. أخيرا لشبونة طقس مشمس بشكل عام الحرارة 25 درجة.
1: إلى فقرة خبر وتحليل هي اليوم مع عبد الوهاب درخان.
6: أعلن فصيلان مسلحان في العراق أمس أن القرار في شأن سلاحهما سيصبح في يد الدولة حصرا، والفصيلان هما عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي. ويأتي قرارهما بعد أسبوع من إعلان زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر إلحاق فصيله سرايا السلام بأجهزة الدولة. واعتبرت خطوته هذه دعوة إلى القوى السياسية الأخرى لتسهيل مهمة حصر السلاح التي حددت كأولوية للحكومة الجديدة برئاسة علي فالح الزيدي. ولا تزال الأحزاب المنضوية في الإطار التنسيقي تدرس إمكان التخلي عن أجنحتها العسكرية التي أنشئت جميعا بإشراف وعلى ارتباط مستمر مع إيران. وكان الحافز الأهم لاستجابة حصرية السلاح أن الأحزاب ذات الفصائل المسلحة وجدت نفسها مستبعدة من تسلم حقائب وزارية في حكومة الزيدي بسبب فيتو أمريكي شمل 7 فصائل ممثلة في البرلمان العراقي، وتتوقع أن يكون لها تمثيل في الحكومة. وقبل أسبوعين صوت البرلمان بالموافقة على 14 وزيرا من أصل 23 يفترض أن تضمهم الحكومة. ولا يزال الزيدي يجري مشاورات لاستكمال تشكيلته الوزارية ويحاول تذليل عقبة ائتلاف دولة القانون برئاسة نور المالكي الذي سمى شخصين ويصر على توليهما وزارتي الداخلية والتعليم العالي. لكن البرلمان لم يوافق عليهما في جلسته منتصف أيار مايو الماضي. ورغم أن الفصائل حاولت الدفع باتجاه تجاوز الفيتو الأمريكي إلا أنها اصطدمت بواقع أنه ينطوي على تحديد بوقف المساعدات الأمريكية أو بفرض عقوبات وعدم التعامل مع الحكومة. وتأكيدا لهذا التوجه الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جددت واشنطن عبر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد أمس دعمها للحكومة في العمل على حصر السلاح في يد الدولة. ونوهت بموقف الإطار التنسيقي الذي فوض إلى رئيس الوزراء اتخاذ القرارات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد. وسبق أن حذرت واشنطن من محاولات الفصائل الالتفاف على الفيتو بتوزير شخصيات غير مرتبطة بها علنا لكنها متعاونة معها. وثم تفاصيلان يرفضان تسليم سلاحهما وهما كتائب حزب الله وسرايا أولياء الدم اللذان نسبت إليهما هجمات على القوات الأمريكية أو على دول خليجية خلال الحرب على إيران.
1: الآن إلى قراءة في الصحف والمواقع العربية معك نجوى بن مبارك. تبدأين من صحيفة العربي الجديد، توقفت عندما قال في الصحيفة كاتبه عنوان ترامب ونتنياهو شراكة الجنون التي تعيد تشكيل العالم.
7: نعم أدم، بالفعل تقول الصحيفة إن ما يتداول عن خلافات بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو لا يعكس قطيعة حقيقية بقدر ما يكشف علاقة معقدة تقوم على تبادل الأدوار داخل مشروع سياسي واحد تغذيه المصالح المشتركة والدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل. فالتوترات الكلامية المتكررة بين الطرفين كما في التسريبات التي تتحدث عن غضب ترامب من نتنياهو لا تغير من واقع الشراكة الاستراتيجية التي مكنت الحكومة الإسرائيلية من مواصلة سياساتها في غزة والضفة ولبنان تحت غطاء سياسي وعسكري أمريكي واسع. وترى الصحيفة أن كلا الرجلين يسعى إلى مشروع شخصي كبير، نتنياهو لإعادة رسم الشرق الأوسط وفق رؤيته الأمنية، وترامب لإعادة تشكيل النظام الدولي وفق منطق القوة والمصلحة. وهذا التلاقي بين طموحين غير محدودين يخلق حالة من الاضطراب المستمر في النظام الدولي. وتخلص العرب الجديد إلى أن الخطر الحقيقي لا يكمن في الخلافات الظاهرة بين الزعيمين، بل في استمرار نمط قيادة يقوم على المغامرة السياسية وتجاوز القواعد الدولية، ما يجعل العالم رهينة قرارات غير متوقعة ويكرس واقعا تتآكل فيه معايير القانون الدولي أمام منطق القوة.
1: العراق في دوامة الفصائل والفساد، أزمة حكم بلا أفق، هذا عنوان لمقال في صحيفة القدس العربي.
7: اعتبرت الصحيفة أن الأزمة السياسية في العراق تعكس حالة انسداد عميق في بنية الحكم، حيث لا تزال حكومة علي الزيدي تواجه تعطلاً في استكمال تشكيلتها بسبب صراعات المحاصصة بين القوى السياسية وتحديداً حول توزيع الحقائب السيادية والحيوية. فهذا التعطيل لا ينفصل عن طبيعة النظام السياسي القائم على التوازنات الطائفية والحزبية أكثر من اعتماده على الكفاءة، ما يجعل تشكيل الحكومات عملية تفاوضية معقدة تتأثر بتدخلات داخلية وخارجية أبرزها النفوذ الأمريكي والإيراني. وترى الصحيفة أن الفصائل المسلحة باتت تمثل أحد أبرز مراكز القوة في الدولة العراقية، ما جعلها تتحول إلى عامل ضغط على القرار السياسي والأمني في ظل تشابك مصالحها مع محاور إقليمية. وفي المقابل يفاقم الفساد المالي والإداري المزمن المصنف ضمن أسوأ المراتب عالميا يفاقم من هشاشة الدولة، حيث تتسع شبكات المصالح وتهدر الموارد العامة وسط غياب رقابة فاعلة ومؤسسات قادرة على المحاسبة. وتخلص القدس العربي إلى أن العراق يعيش معادلة سياسية واقتصادية خانقة تجعل من الفصائل والفساد ركيزتين تعرقلان بناء دولة مستقرة، بينما يبقى المواطن العراقي الخاسر الأكبر.
1: رحيل موغان قرن من الفلسفة والحكمة، هذا عنوان في صحيفة الشرق الأوسط.
7: نعم، كاتب المقال يرثي الفيلسوف الفرنسي إدغار موغان معتبرا أن رحيله يمثل خسارة كبرى للفكر الفلسفي المعاصر، لأنه جمع بين التنظير المعرفي العميق والانخراط في قضايا الإنسان اليومية. فقد اهتم موغان بأسئلة الوجود والقلق والسعادة، وسعى إلى فهم فن العيش بدل تقديم إجابات نهائية مغلقة. ويرى المقال أن فلسفة موغان تقوم على فكرة أساسية مفادها أن الإنسان يعيش حالة بحث دائم، وأن لا وجود لوصفة سحرية لحل معضلات القلق الإنساني، بل إن قيمة الفلسفة تكمن في طرح الأسئلة نفسها، كما حذر من تأثير الحداثة والتكنولوجيا ووسائل التواصل في تعميق مأساة المقارنة التي تخلق شعورا زائفا بالنقص رغم الوفرة المادية. ويبرز المقال أيضا اهتمام موغان بفكرة إصلاح الحياة التي تقوم على التوازن بين الفردية والانتماء الجماعي، أي بين الأنا ونحن، وعلى تعزيز قيم التعاطف والرعاية والتواصل الإنسانية. ويخلص الكاتب إلى أن موغا قدم رؤية فلسفية تعتبر أن إصلاح الحياة اليومية هو المدخل الحقيقي للطمأنينة، وأن أعظم ما تركه هو الأسئلة المفتوحة حول معنى العيش أكثر من تقديمه إجابات نهائية.
1: كانت هذه قراءة في الصحف والمواقع العربية أعدتها وقدمتها نجوى بن مبارك. نواصل معكم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية من الصحف العربية. ننتقل بكم إلى ريبورتاج اليوم.
5: والريبورتاج هو من عدن، من إعداد وتقديم محمد جسار، وموضوعه خلف جدران كنائس عدن انكسر صدى الأجراس.
8: هنا عدن المدينة التي كانت يوما ما رئة العالم التي تتنفس بالتسامح، والواحة التي تلتقي فيها المآذن بالمنارات وتتعانق ترانيم الكنائس بتهليلات المساجد، لكن اليوم ثمة تفصيل غائب يمر على مسامع العابرين بمرارة صامتة. الأجراس لا تدق في عدن. جدران الكنائس وغيرها من الشواهد التي يعود تاريخ بعضها إلى منتصف القرن التاسع عشر إبان الوجود البريطاني. هذه الجدران التي صمدت لعقود طويلة كرموز للتعايش الديني والثقافي في شبه الجزيرة العربية، تواجه اليوم عدوا من نوع آخر، الإهمال والنسيان، وأحيانا العبث والتخريب الذي طالها خلال سنوات الحرب الصعبة. يحكي الآثاري والفاعل الثقافي معتز مبارك قائلا:
9: يوجد في مدينة عدن العديد من المعالم الدينية ودور العبادة التي تعود لديانات وطوائف مختلفة، من بينها أربع كنائس كانت تفتح أبوابها حتى حرب 2015. ما بعد الحرب تعرضت هذه الكنائس لأعمال تخريب وأعمال إرهابية، حيث تعرضت كنيسة حافون لتفجير تسبب بانهيار السقف، وكذلك تعرضت كنيسة سانت جوزيف في كريتر لحريق
10: نوتة عربية،
9: سبب أيضا بانهيار السقف وخروج المبنى عن الخدمة، كما تعرضت باقي الكنائس لأعمال تخريب بشكل أخف. وفي الوقت الحالي تم إعادة تشغيل كنيسة واحدة صغيرة في التواين.
8: إهمال كنائس عدن ليس مجرد قضية مباني قديمة تتداعى، بل هو تآكل تدريجي لذاكرة المدينة التعددية التي تميزت بها عن سائر الحواضر العربية. يرى مراقبون ومؤرخون أن إنقاذ هذه المعالم هو إنقاذ لروح عدن نفسها، وإعادة اعتبار لقيم المدنية والتعايش التي طالما فاخرت بها. فهل تجد هذه الاستغاثات الصامتة صدى لدى الجهات المعنية قبل أن تسقط آخر أحجار هذه الشواهد التاريخية، أم أن الصمت سيبقى هو الصوت الوحيد المسموع حيث كانت الأجراس تدق يوما؟ يقول الباحث الإعلامي عمر حسن لمونتي كارلو الدولية:
11: يصبح الجانب الثقافي في ظل هذه الأزمات والحروب كالحالة اليمنية طبعا شيء ثانوي، كما هو الحال اليمن خلال 10 سنوات الماضية، يعني من 2015 إلى 2025 ما فيش اهتمام بالكنائس والموروث الثقافي لمدينة عدن. لم تسلم الكنائس التي عاج بها مدينة عدن جراء الحروب تارة وإهمال الدولة تارة أخرى. طبعا بطبيعة الحال غضت الحكومة المتعاقبة للجمهورية اليمنية طبعا الطرف عن الاهتمام بالكنائس، فالدولة تنظر لهذه الكنائس على أنها مجرد أبنية، وهنا تكون المشكلة.
8: محمد جسار، عدن، مونتي كارلو الدولية.
4: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: إنها 6:30 صباحا بتوقيت باريس، تستمعون دائما إلى فقرات فترة صباح مونتي كارلو الدولية.
1: موجز إخباري جديد مع ميزان انتين.
2: أهلا بكم مستمعينا. وسط تبادل الاتهامات بخرق إطلاق النار بين الطرفين، قال الحرس الثوري إن زعزعة الأمن في مضيق هرمز ستكلف الجيش الأمريكي ثمنا باهظا. يأتي ذلك عقب إعلان القوات الإيرانية استهداف مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي وقاعدة جوية.

0: على أراضيها. على الجبهة اللبنانية وصلت إسرائيل غاراتها على جنوب البلاد ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وإصابة 48 آخرين بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين في الغارات التي استهدفت مناطق متفرقة من الجنوب طبيبا وخمسة موظفين من مستشفى تبنين الحكومي. هذا وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان مدينة النبطية في الجنوب بإخلائها والتوجه شمال نهر الزهراني. في المقابل استمر حزب الله بشن هجمات على القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب البلاد. التطورات الميدانية تأتي في موازاة انطلاق جولة محادثات جديدة مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن. في هذا السياق أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه كان بإمكان إسرائيل ولبنان إبرام اتفاق سلام بدءا من الغد لولا عقبة حزب الله. في الجانب الإسرائيلي شددت الحكومة على معادلة جديدة تقضي بأن تضرب الدولة العبرية ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تخصيص أكثر من 4.5 مليار دولار لحماية وتطوير المجتمعات في الشمال على طول الحدود اللبنانية. في الملف الأوكراني أعلنت كييف أن الهجمات التي شنتها روسيا أمس أسفرت عن مقتل 22 شخصا وإصابة 130 آخرين. هذا وحذر الرئيس الأوكراني من أن موسكو قد تشن هجوما جديدا. نهاية الموجز.
1: الآن إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية، التضخم عاد في منطقة اليورو إلى الارتفاع مجددا في تطور يعيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي. ما هي أحدث الأرقام بالنسبة للتضخم في منطقة اليورو، وما هي أسباب عودتها للارتفاع مجددا؟
2: تحية طيبة للجميع. أظهرت البيانات أن التضخم في منطقة اليورو قد عاد للارتفاع مجددا عند مستوى 3.2% في شهر مايو الماضي للمرة الأولى منذ عام 2023. تكمن أهمية هذه الأرقام أنها تؤكد أن هناك فجوة بدأت تتسع بين الرقم المستهدف والنسبة المستهدفة لمعدل التضخم الذي يريد الوصول إليه البنك المركزي الأوروبي عند 2% وبين معدلات التضخم الحقيقية خلال هذه الفترة وعلى أساس شهري. عدة عوامل ساهمت في عودة معدلات التضخم للارتفاع في منطقة اليورو، بشكل رئيسي ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج وأغلاق مضيق هرمز، كلها عوامل أدت إلى هذا الإرباك الكبير في قطاع الطاقة الأوروبي وتسبب بارتفاع الأسعار داخل أوروبا وحتى على مستوى العالم. كذلك هناك ارتفاعات في قطاعات أخرى ولا سيما قطاع الخدمات، حيث ارتفعت نسب الأجور وكذلك تكاليف التشغيل داخل قطاع الخدمات، مما انعكس سلبا على مسألة ارتفاع الكلف وساهم بدعم ارتفاعات أسعار الفائدة. لذلك هناك قلق داخل أوروبا أن يكون هناك عودة لوتيرة الارتفاعات في معدلات التضخم والتي قد تسبب تعويقا لجهود البنوك المركزية وحتى البنك المركزي الأوروبي للتحرك بمسألة تخفيض أسعار الفائدة والتركيز مرة أخرى على محاربة أو تحجيم التضخم داخل منطقة اليورو.
1: كيف ينعكس هذا التضخم على قرارات البنك المركزي الأوروبي؟
2: نعم، بالتأكيد هذا الارتفاع في التضخم يضع البنك المركزي الأوروبي في موقف صعب. من جهة التضخم ما يزال أعلى من الرقم المستهدف عند 2%، الفجوة تتسع على أساس شهري وهذا حقيقة مؤشر صعب بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي. هذا يدفع البنك المركزي الأوروبي نحو الإبقاء على سياسة نقدية متشددة، وقد تتجه الأمور حتى إلى إعادة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوطات التضخمية لفترات أطول. من جهة أخرى اقتصاد منطقة اليورو لا يزال يعاني من جانب مسألة النمو، وهناك حقيقة ضغوطات تتعلق بالنشاط الاقتصادي داخل هذا المنطقة، وأي تشديد إضافي يتعلق بأسعار الفائدة قد يضغط على الاستثمار والاستهلاك وكذلك على القطاعات الصناعية.

0: والخدمية وغيرها. لذلك من المرجح أن يتعامل المركز الأوروبي بحذر شديد وبخطوات محسوبة بدقة خلال الفترة القادمة. لن يكون القرار مبنيا على رقم شهر واحد بالتأكيد، بل على اتجاه التضخم خلال الربع الأول من هذا العام، خصوصا من خلال متابعة أداء قطاع الخدمات والأجور وكذلك قطاع الطاقة. إذا بقيت مستويات التضخم مرتفعة ستتراجع فرص خفض الفائدة خلال الفترة القادمة، أما إذا تبين أن ارتفاع مؤقت فقد يفضل البنك المركزي الأوروبي الانتظار لبعض الوقت بدلا من الدخول في موجة تشديد جديدة.
1: كنتم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
2: صباح مونتي كارلو الدولية، آدم جابرة، ريتا خليل.
3: ريتا خليل التي توافيكم الآن بأخبار الاستهلاك والتسوق في هذه الفقرة، فقرة الاستهلاك والتسوق فيها اليوم. ريتا، المغرب يعتزم تعليق الرسوم على القمح اللين
4: اعتبارا من أول أغسطس آب للسماح باستئناف الواردات في إطار سعيه لتعزيز المخزونات. وذكر رئيس الفيدرالية الوطنية للمتاحف عبد القادر العلوي أن السلطات فرضت رسوما جمركية 135% اعتبارا من أول يونيو حزيران إلى 31 يوليو تموز، بهدف تقييد الواردات وأعطاء الأولوية للتسويق المحلي لتسويق المحصول المحلي. وبعد أن أهنت الأمطار الغزيرة موجة جفاف استمرت 7 سنوات، يتوقع المغرب أن يزيد محصول الحبوب بما في ذلك القمح اللين ليصل إلى 9 ملايين طن هذا الموسم.
3: فرنسا تستهلك المزيد من الدجاج وتواجه تحدي الإنتاج المحلي.
4: يشهد استهلاك الدجاج في فرنسا ارتفاعا متواصلا خاصة في المطاعم ومنافذ الوجبات السريعة، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الواردات لتلبية الطلب المتنامي. وتشير البيانات إلى أن أكثر من نصف الدجاج المستهلك في البلاد يأتي من الخارج، وهو ما دفع العاملين في قطاع الدواجن إلى إطلاق خطة طموحة تهدف إلى إنشاء 2200 حظيرة جديدة بحلول عام 2035. ووفقا لإحصائيات حديثة، ارتفع استهلاك الدواجن في فرنسا خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، مواصلا مسارا تصاعديا بدأ منذ عدة سنوات، ويبلغ متوسط استهلاك الفرد الفرنسي نحو 31 كيلوغراما من الدواجن سنوية، منها 26 كيلوغرام من الدجاج الذي يمثل الحصة الأكبر من استهلاك اللحوم البيضاء في فرنسا.
2: النشرة الرياضية،
3: وهي اليوم مع عزيز المنجلي، ويتوقف فيها عند مباريات رولان غاروس للتنس والتحضيرات للمونديال.
5: صباح الخير. بلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا نصف نهائي رولان غاروس للمرة الخامسة في السنوات الست الأخيرة، بعد تغلبه على الإسباني رافائيل خودار بثلاث مجموعات مقابل لا شيء بواقع 7-6 و6-1 و6-3. وزفيريف هو المرشح الأبرز لللقب بعد خروج يانيك سينير ونوفاك جوكوفيتش مبكرا وغياب كارلوس الكاراس بسبب الإصابة. في المنافسات النسائية، تأهلت الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 15 إلى النصف النهائي للمرة الأولى في مسيرتها بالبطولات الكبرى بفوزها على مواطنتها إلينا سفيتولينا المصنفة 7 بنتيجة 6-3 و2-6 و6-2. وبعد المباراة أهدت كوستيوك فوزها لبلادها معربة عن تضامنها مع الشعب الأوكراني في ظل استمرار الحرب. مفاد نوادي فيعاني إلى رولان غاروس يتحدث عن سيطرة لاعبات أوروبا الشرقية واللاعبين الإيطاليين.
6: 8 لاعبات من أصل 8 في ربع نهائي دورة السيدات من دول شرق أوروبا، بيلاروسية وهي الأولى عالميا أرينا سابالينكا، 3 روسيات ميرا أندرييفا، شنايدر وكالينسكايا، أوكرانيتان مارتا كوستيوك وسفيتولينا، وتواجهت أمس وكان الفوز من نصيب كوستيوك والتي حققت لقبين هذا العام على أرضية مماثلة لأرضية رولان غاروس في روان غرب فرنسا وفي مدريد، بالإضافة إلى المخضرمة الرومانية سورانا شيشتيا التي تخوض آخر موسم لها قبل الاعتزال، وهزمت أمس أمام أندريفا البولندية مايا جفالينسكا الصاعدة من التصفيات والتي لم يكن ينتظرها أحد متواجد أيضا. ولدى الرجال السيطرة لأبطال إيطاليا وقد بلغ ثلاثة منهم دور ربع النهائي، هذا بالرغم من إقصاء الأول عالميا يانيك سينر منذ الدور الثاني وغياب لورينسو موسيتي ثاني أفضل إيطالي بسبب الإصابة. يبقى أن الإيطاليين الثلاثة يتواجدون معا في النصف الأعلى من الجدول، وقد يصل أحدهم إلى النهائي ويتواجه ماتيو بيريتيني مع ماتيو أرنالدي، فيما يلتقي فلافيو كوبولي بالكندي فيليكس أوجي اليسيما.
5: في تحضيرات المونديال فاز المنتخب البلجيكي على كرواتيا بهدفين نظيفين في مباراة ودية ببروكسل، وسجل الأهداف تيليمانس ولوكاكو، وتلتقي بلجيكيا بمصر وإيران ونيوزيلندا في المجموعة السابعة، فيما تواجه كرواتيا إنجلترا وبنما وغانا في المجموعة الثانية عشرة. كذلك انتصر المنتخب المغربي على مدغشقر برباعية نظيفة بإمضاء الصبير في مناسبتين والرحيمي والكعبي، ويواجه أسود الأطلس المنتخب النرويجي يوم الأحد في آخر مباراة قبل مواجهة البرازيل في المونديال في الرابع عشر من هذا الشهر. وتخوض الجزائر الليلة على الساعة التاسعة إلا ربع مباراة ودية أمام هولندا في روتردام في أهم اختبار للخضر قبل المونديال، على أن يخوض مباراة ودية أخيرة أمام بوليفيا في العاشر من يونيو بكنساس سيتي قبل انطلاق نهائيات كأس العالم. وصل منتخب البرازيل إلى الولايات المتحدة استعدادا لكأس العالم، وأكد أنشيلوتي أن نيمار يتعافى بشكل جيد من الإصابة، مشيرا إلى أن الفريق غير مستعجل لإعادته إلى الملاعب. ويشارك نيمار الهداف التاريخي للسيليساو في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة. أعلن المدرب جمال السلامي على القائمة النهائية لمنتخب الأردن في المونديال، وجاء الإعلان عقب الخسارة أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل واحد، والتي دفعت السلامي إلى استبعاد اللاعبين محمد أبو غوش ويوسف قشي من التشكيلة النهائية، ويقود هجوم النشامة جناح رين موسى التعمري في غياب الهداف يزن النعيمات بسبب إصابته في الركبة. ويبدأ الأردن مشواره بمواجهة النمسا في 17 من يونيو بسان فرانسيسكو، ثم الجزائر قبل مواجهة الأرجنتين حامل اللقب. يواجه المنتخب الإيراني عقبات لوجستية قبيل كأس العالم، إذ لم يحصل لاعبوه حتى الآن على تأشيرات الدخول إلى المكسيك والولايات المتحدة. وأوضح رئيس الاتحاد الإيراني أن البعثة ستتوجه السبت من تركيا إلى إسبانيا ومنها إلى تيخوانا المكسيكية التي اختارها المنتخب مقرا بديلا. ويخوض المنتخب الإيراني مباريات المجموعات ضد نيوزيلندا وبلجيكيا ومصر على الأراضي الأمريكية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: برنامج الصحة المستدامة يستضيف الدكتورة سما ضبيط لفتح ملف ما العلاقة بين تقويم الأسنان والتنفس وجودة النوم؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-42-72. الصحة المستدامة مع سوني التناظر. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: السادسة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك أدم جبيرة.
1: تجدد الأعمال القتالية في الخليج وسط جمود المفاوضات الأمريكية الإيرانية. واشنطن أعلنت عن اعتراض هجمات إيرانية على البحرين والكويت وعن شنها لضربات على جزيرة قشم. والحرس الثوري الإيراني قال إنه ضرب منشآت عسكرية أمريكية. استمرار الجولة الجديدة من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن على وقع تواصل التصعيد في جنوب لبنان. زيلينسكي يحذر من هجوم روسي جديد بعد ساعات من الهجوم الواسع الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات في أوكرانيا. حدث إذن نواصل معكم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية في الساعة الثالثة من الفترة، والآن إلى المدونة. ومدونة اليوم هي عروب صباح.
2: كانت صدفة مدهشة أن يتكرر الحديث عن موضوع واحد بنفس الكلمات وجمل متقاربة في يوم واحد بمواقف ولأسباب مختلفة ومع أشخاص مختلفين لا يعرفون بعضهم بعضا وقد لا يلتقون. أما لي فكان درسا للتذكر. في صباح الباكر مجموعة رسائل عبر واتساب في حديث حميم مع صبية غالية. الصبية ذكرت كلمة السعادة في عدة مواضع من جملها، كانت كلها في سياق الشيء المفقود، البعيد، الرجاء، المستقبل، بحكم تجربة يومية عمرها 6 سنوات منذ أن اختلفت سياقات حياتي. قلت حبيبتي مايا، السعادة مش محل بدنا نوصل له ولا هو شيء معين بذاته، فلوس أو حد منحبه أو حتى نجاح مهنة. السعادة برأيي وبعد خبرة هي شيء شخصي ويومي ومتغير، لأنه مبارح راح وبكرة مو عارفين شو شكله وشو ممكن يكون في مفاجآت. السعادة هي الأشياء الصغيرة اللي منمر فيها بيومنا، الكلمة الحلوة اللي بناخدها ومنعطيها، اللقمة الطيبة اللي بناكلها، أو أي مفاجأة نعتبرها سارة ممكن تحصل معنا. هذا مش معناته إنه ما في طموح أو تخطيط، بالعكس، بس كمان الأهم إنه نستمتع بالحياة كل يوم ببساطة، لأنه بهالأيام كل شي حوالينا بحاول يبيعنا أفكار عن شكل السعادة والوصول إلى القمة ومليون قصة وقصة. أنت عندك رحلتك وأنت بتقرري كيف شكلها، خصوصا أنك صرت في سن بتقدر تقرري لنفسك. ما في حدا بالدنيا عاش أو بيعيش حياة مثالية، والكل بيواجه صعوبات على قده. في ناس صعوباتهم مع أهلهم، في ناس بصحتهم، في ناس برزقتهم، وفي ناس بوجودهم. شوفي أهل غزة وتخيلي كل شخص فيهم كيف حياته، الأطفال والصبايا والشباب اللي قدك، الأمهات والأبهات. الدنيا ما فيها عدل، مشان هيك ضروري نقرر وين بدنا نوقف. وهذا شكل من أشكال السعادة، لأنه ممكن يخلي حياتنا وحياة اللي منحبهم أحسن وألطف على أكتر ما نقدر. تعلمي تعلمي تعلمي، لا تفكري شو عم يعمل غيرك، فكري شو ممكن تعملي، أي شيء أنت عم تعمليه للأحسن. في منتصف اليوم التقيت بباربرا ديمون التي أوقفتني لتحدثني عن كتابها صباح الخير أيتها الحياة، الذي كتبته على مدار السنة جملة بجملة وهي في طريقها إلى العمل في القطار إلى تورونتو. تلخص باربرا تجربتها: سيدة تمشي طريقها نحو السعادة خطوة بخطوة. تحدثنا بنفس الجمل والتعابير السابقة، وللمفاجأة اختارت باربرا نفس الكلمات بسياقات مختلفة. أما في المساء كنت وحلا نقف في ركن من أركان المطبخ نحضر الشاي، فجاء حديث السعادة التي يبحث عنها الجميع وهي بين أيديهم. هل ما زلتم تبحثون عنها؟ عروب صباح.
3: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: وإلى موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حسبون. صباح الخير.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
0: إبراهيم، نعرف من امبارح أنه القمر بعده موجود في برج الجدي، بس ما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
4: نعم فعلا القمر موجود في برج الجدي ورح يفضل فيه لغاية بكرة بعد الظهر الساعة 3:15. أولا ما فيش خلو مصاري عن المجال المتقدم لها خطوة جديدة أو مشروع جديد. أما الزوايا اللي سألت عنها فهو عامل 3 القمر. طبعا أول واحدة حصلت بعد منتصف الليلة الماضية بحوالي الساعة تراين يعني 120 درجة مع المريخ. هاي تعطينا حافز لمكسب مالي وبساعدنا نحافظ على صحتنا. الثانية تربيع مع زحل حصلت الساعة 3:30 بالفجر. هاي تخلق مصاعب وعراقيل لازم نتغلب عليها بأنفسنا. آخر واحدة جاية الساعة 3:30 بعد الظهر بين القمر والزهرة المرة تقابل. المحبط عاطفيا بيكون عنده ميل للإسراف المالي. بما أنه القمر بعده موجود في الجدي مثل مبارح إذن اليوم كمان مناسب نعمل بوليس التأمين إذا كنا بحاجة إلى ذلك أو برنامج حمية لإنقاص الوزن.
0: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم ونبدأ كالعادة مع برج الحمل.
4: الحقيقة في تشابه كبير بين امبارح واليوم. الحمل مركز بعده على العمل على مركزه الاجتماعي علاقته مع المسؤولين. بإمكانه يحافظ على الإنجازات الموجودة بس اللي بيشتغل كمان بشغلة حرة مستقلة ومش مرتاح بطبيعة عمله عنده كمان هو فرصة في هذا اليوم في أي ساعة من ساعات النهار إنه يدخل التغيير الجذري على طبيعة عمله. واللي بيبحث عن عمل كمان من مواليد برج الحمل الفرصة متاحة وبتم الحمل مليان عنده طاقة ونشاط وحيوية.
0: تركيز الثور.
4: الثور عنده نشاط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. في منهم بيطلع رحلة للخارج، في منهم بتنقل من مدينة لمدينة. كمان اليوم التجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير وأفكارهم مقبولة عند الإخوة والجيران. وهي الفترة ممتازة للطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والامتحانات.
0: شو البارز عند الجوزاء؟
4: أكثر شيء الناحية المالية أشغلته من بارح اليوم كمان نفس الشيء. فبنقول للجوزاء ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي. هذا المكسب بيكون من شراكة أو تعويض أو قرض، مرات بيكون من تركة أو ميراث. بس دير باله الجوزاء هون لأنه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر صحته هو. وأشياء إيجابية عند الجوزاء بتم فرص مالية في الأيام المقبلة.
0: أجواء السرطان.
4: أجواء شراكة مع الطرف الآخر وناجحة تماما معه. شراكة عمل أو شراكة عاطفة. عاطفة ممكن يتمم طلب خطب زواج أو يعزز العلاقة الموجودة. شراكة عمل ممكن يوقع عقد تجاري اللي يستفيد منه. والحقيقة السرطان عنده قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظر.
0: الأسد.
4: الأسد العمل رح يتراكم قدامه تقريبا زي امبارح خاصة عند مواليد شهر آب أغسطس. مطلوب منهم طبعا أنه ما يبالغوا في الجهد الجسماني رغم أنه الشمس الموجودة بالجوزاء تمدهم بالطاقة. اللي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة قدامه.
0: كيف أمور العذراء اليوم؟
4: بصورة عامة إيجابية بتدفع فيه للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية دافية بيقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية. كمان بشعروا أنه عنصر الحظ لا يتخلى عنهم مش بس عاطفيا كمان ماديا. بالنسبة للعذراء بهاي الفترة أفكارهم مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معهم.
0: الميزان.
4: الميزان مشغول امبارح بأموره البيتية والعائلية والعقارية. اللي ما كان عنده فرصة يدخل تغيير على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء المجال مفتوح قدامه طوال هذا اليوم. أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معه وبيهتموا بأمره. الميزان مليان طاقة مليان نشاط من الشمس الموجودة بالجوزاء وبتم قدامه في الأسابيع المقبلة من هون لتقريبا أسبوعين 3 فرص في مجال العمل.
0: جديد العقرب.
4: العقرب نشط في السفر والاتصالات والتنقلات أغلبها لمسافات قصيرة. ممكن يجتازوا امتحان أو يجروا مقابلة. الجديد اللي المستفيد أكثر اليوم في قوة الحركة هم مواليد شهر نوفمبر تشرين ثاني. التجار المحليون منهم عم بيستفيدوا كمان اليوم في عمليات البيع.
0: القوس.
4: القوس الناحية المالية أشغلته من امبارح وعم تشغل فيه كمان اليوم، فبنبشروا أنه بمكسب مالي جاي على الطريق، خاصة لمواليد شهر ديسمبر كانون أول. هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة. الحقيقة القوس بهاي الفترة قدامه فرص مالية حلوة، مش بس مثل اليوم مثلا من العمل، وإنما خلال الأسابيع الجاية من شراكة أو تعويض أو قرض.
0: جدي بطل الأبراج.
4: نعم الجدي مليان طاقة، مليان نشاط، قادر على السيطرة على زمام الأمور، هو بحاجة لذلك لأن الشمس الموجودة في الجوزاء بيت الصحة بالنسبة له عم تضغط عليه. إذن بنقول له استغل هذا اليوم قديش بتقدر، ادفع بمصالحك لقدام، واجه مشاغلك، تقدر حتى تبادر بخطوة جديدة تدعم مركزك الاجتماعي. بنلاحظ كمان عند الجدي أنه الأجواء الرومانسية دافية وأفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك.
0: الدلو
4: مع الأسف الدلو هو أكثر واحد تعبان في كل هالمجموعة من امبارح واليوم ومع الأسف كمان لغاية بكرة بعد الظهر، فبنقول له طور روحك أثناء تصريف أمورك، أثناء التعامل مع الآخرين، حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من عمل ضروري وعاجل اللي بيساعدك في ذلك وجود الشمس في الجوزاء، لكن
2: نوتة عربية
4: تتحرك ببطء من حواليه. ووجهت أنا نصيحة له في السابق ولسه بقول له عليها من هون لكمان شيء 10 أيام، دير بالك من الارتفاع في الوزن.
0: هل الحوت أفضل من الدلو؟
4: نعم هذا كلام صحيح، الحوت وضعه أفضل بكثير من الدلو، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق مثلا. الحظ لا يتخلى عن مواليد برج الحوت لا عاطفيا ولا ماليا.
0: معي رسالة من سليم من رام الله مولود بتاريخ 28/1/95 الساعة 9 الصبح، بيسأل عن فرصة العمل والصحة والمال والحظ.
4: نعم نقول سليم انت برجك الدلو طالعك الحوت، بالنسبة للعمل مش هلا، كمان شوي من 24/7 ل 20/9. بالنسبة للصحة عند الولادة كان كوكب المريخ موجود عنده ببيت الصحة، وهذا بدل انه بطبيعته شخص نشط في العمل. الأعضاء الحساسة بجسمه القلب، الظهر، الساقان والقدمان. اما بالنسبة للمال فالفرصة بتبدأ معاه من 12/9 لغاية 2/10، ومرة تانية من 4/12 لآخر السنة. أخيرا بالنسبة للحظ بقول له لا تعتمد عليه كثيرا، لأنه عندك زاوية تربيع بين المشتري وزحل، طبعا هاي لا تعني أن هناك حظ، اعتمد على اجتهادك.
0: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
4: اخترت الممثلة الفرنسية المعروفة جيلي جاي.
0: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
0: باي باي.
4: باي باي.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هي.

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: مسح طرح تبفر الطرحة على بابه أوانا نام يا خاينا
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك

0: على مهلك
1: عدى او نص بيتنبر قلشينك لبناني ونص ونحنا لا احكيني
0: على مهلك.

0: قال شينك
1: بتناني ونص ونحن لا احكيني
0: على مهلي على مهلي على مهلي على مهلي.
2: بنوت عربية أغانينا هيك
3: بعشق بعشق تفاصيلك شو بدي أحكي تأحكي لك
2: وكمان هيك
4: عوبر

rotaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. rotaarabia.com تستحق السمع.

شو دمها خفيف عندي جارة يا لطيف شو دمها خفيف بسأل حالي بس ما بعرف كيف بحبها كيف كيف

0: دمك خفيف عندي زارة يا لطيف شو دمك خفيف بسأل حالي بس ما بعرف كيف بحبك كيف بحبك
1: نوتة نوتة عربية

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في يكيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك.
5: دمي

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: أتريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك.
2: والولي رقة من هالتراب ينرقة
0: وكمان هيك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

غير اشتقت له لو بده عمري كله باطل.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتا عربية أغانينا هي

0: وكمان هي
1: دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.
3: هلا حبيبي مشي. هلا يا أمي.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
0: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
0: وكمان هي
3: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
4: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها بالبيت تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدك ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
0: نوتة عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة
0: وكمان هيك
2: يا كذابة
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفتح.

0: وكمان هاي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية، نوتة عربية من فانكوفر كندا، لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ما جامع توطي ما يدويش لعب عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بزف على ترويش.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
0: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود.
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلب.
2: نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: ساسو ريميكس.
1: عود البنات علي شحن بلانا حلي يرخص لك الغلي يلي سحر

تقول ولا عمري حد يحس بيك الناس تقول انك تعيش في الغربة خوف. طب تعمل ايه لو تبقى الغربة عايشة فيك؟

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: NotaArabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكم وين ما كنتوا. هلأ نوتة عربية أبليكيشن على iOS، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن، وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قالوا
0: كمان هي
2: بس أنت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وأنت بدالك
3: نوتة عربية .com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت. نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.